0: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيبنا وكريمنا ومأوانا وملجانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدنا ولأستاذ أستاذنا ولمشايخنا ومتعلمنا ولمرشدنا ولجميع أمة محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من حج الدنيا وعذاب الآخرة.

يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.

اللهم إن هذه مولودة مولودة مباركة طيبة صالحة إنك سميع الدعاء. اللهم تور لها في عمرها واسع لها في أرزاقها وأصلح لها في أمور دنيوية وأخروية وإيانا لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل ضيافتها وارحم موتها بسببها ولا تحيب رجاءنا يا جواد يا كريم. اللهم تب علينا بأفوك ورضاك والمغفرة وقنا فتنة الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم

الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله.

عنها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النهار.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
1: قامها الله ودامها ودام السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا تراصوا شدوا الخلل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله

يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.

وسلم. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك ونسألك توبة ومغفرة إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا ربنا سبحان الله.

الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الفاتحة جماعة المسلمين وبيك دعاء حافظ جياد كذا الله grant him a long life in the obedience of Allah filled with iman and taqwa خير بركة عافية آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها يا رب العالمين اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم اللهم اهدنا الصراط المستقيم واجعلنا هاديا مهديين غير مضلين ولا ضالين يا هادي إلى صراط مستقيم اللهم ارزق حافظ جياد وإيانا إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم انشر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم خذ أعداءك أخذ عزيز مقتدر اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة فإنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أخرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.